0: جبركم مجارة أخوي مجارك قالك يقولوا حساس وهستيار وأم حموجي قلاويد كندها فيني ده دل ده هنكس هن يقولوا سبحان الله بين ساعتان راضزين راضبن يعني فول نشاط وإنرجي ودكار روج أخو حمو تمام بكين هن يندي ترجي بين ساعت وده ساعت راضين تبي قيران نظانة إجار أز بخير وكي أز بستو چار ساعتان راضم استني ولو إيفا يرابو من آفا خور وأزراكتن الديامنات سرسري من قد الصاغة التمرية أصحاب الكهف عين أصحاب الكهف أسبيجم إيجار راسي جي خوخوش تقول إلو دستي تنكتي تخوي راس الناس أبدا بشتي دوامي تتكاري يعني أرسري
1: خوخوش أزربك بستو چار ساعتا تخوازم نبستو چار ساعتا ببورينا أزربك تاني دخوازم حيش ساعتا كيم شش ساعتا أز دخوازم دورين بستو چار ساعت تجاري بدس منناك
0: أو روجك اش روج أبو لي نهر روج بو قداري ما ونشي جمر بيشن أم بزانب بين راستيجي صاحبي رقمي قياسي دخوي دا كيبو بيامي خوش مرة بشينن و هقر وان دخوازم تشتكي بيس بهش كساكرة بيشن جي هر رقمي مالبرو وفاكرين جبوية بيوانديان صفر نها سسي صفر دسدو چلو سسي چار سدو حيشت
1: جبونا ميان صفر نه نه بينج حيش صفر شش چار نه سسي

0: إجا رجع قمرو رادي كفا مرو قلكي مصحصح مرو تشالاك انرجيا مرا خرط لجار جاران هجر مرو في كاريناوي وإراداوي خرط برانك في جيوك مدكار قوتي بدخوا وك فيس بهي يعني براستي دوري انت لما بنريا يعني إيريشك هات ما جي كلميش عم تشتاولو نديتي جزودي يعني فين فينا وان جاليكي دل برقوهما وكي دينجي يعني ولو تذكر ونذكر تخلص ندبو ساعتك دو دوس سي تشينب وحطا دستي سبهيجي
1: ان جانا كلمش زر كلمش انت بجهد دنوان انت بجهد دنوان وان ولو خدي دكي يرو قالك وقتها وانا اجبر او عطلا كوتشي بود كهرباء محاولات حاسك قالك در بهي كهرباء ما لنتني كهرباء دلتا دمي بيش دقالك مالبات ويخوي بود عين انسدم تظانت شما
0: أكيد سدم قاعد بستانا يد بستان نزيك دبن يعني دورين إجا أود هلا قومال قشولو تكفى أمادية أمادكارية لي چلو يد دورين تشتي إي باش قوهنكي سيستم جيد مالا عنده چي دبا وقت يد بستانان بلكي دما پيشي هنكي حطا مرود أقلمي شبرقو مرو علمي يد هافيني دي شف بهير كو سهراندن إجا حبكي دمين پيش دا وهنكي باش ببا لي أو زحمتيا قومرود بينا دس بيكي دي
1: حاضر يوين قرطة سينة شنطنة دبستان يعني جلن بوطن وجيلن هاجي يا ستارتن وما ذكر وان قانع
0: بك قالك تشتو
1: تشتن إيجا خذي مرحبا

0: يا خوجي دوي دما داوي دا حاضري تي راستي قال لك كاس تشتان دكرن إجا دل دا آزح ما تشيه تجبو تشتكي درت بكير تدبيني تقال لك تشتان بيرا دكرة إجا تجمع حلاكي بشي دما حلان دما شي تدبيني نفسا غردت مين أزبيج مأفقا دح من فرب تشتكي كري دو شارع أز دما شم بشتي دما حلان عيني تشت بسعر كديتر أرزانتر تتصدمه تنابيش ما سعر بهاي تدبيج من أوقاس برا زيدة داية إجا هاد دبستان راستي قازني خلكي جبلن بونا نرخي هر تشتي هاي تي بيرام لما حفظ زاروك دي مدرسة دابون بابي بالجملة داني طر طر داني ايتا نهارا وزهر يك از بارم برام بري ما حفظ
1: هم بري وان حفظاي عينا اوه دو دي بيجي كاب ركاكي ما قوا بركاتا يدبنا وا دوري نوا كابقي
0: اري فلان شانتا از دخوازم كفلان اسمال سرهاب فلان بوت بدفتر گره كولو بنا خرجي جي اگر نكي سركي فاوي با اصلا نگه خوش داري مالي در ناخر

0: بريت خوش بو دورين نتني مثلا حفت حبنو تنرب الجملة إغراج وانتي ولو خوستك عم قشا ناسكري بو دفتر قلم مستراك قلمك شينة يكرصاصي أنا قلك تشتي ولو قريداي دبستاني خوشك المرا ما ظند لي مرا دبشي وقتا مرو بري خود دي مكتبي إجاباري وقتا قولو أو جلاتينا بربطة تانين ورود نشتن شخور روجا قو كتاب دهاتن جلاتين كرن أوايا وقشا هي كي براستي يعني ججنو عايدو حرتشتي خوش بقولوا أم قش للدورة إمام للدورة بابي خوكم دبونج برقويش مار جلاتين ذكر إجا إيرو رجع جلاتيني أنا أوجي نماي جلاتين شي المكتبة دبا ويا راسول بس تقراق وتشقلاب برتربوي وأحري باش وأحري تتزاني بيتشاوايا أو مادي قوت خلق الكي زحمتي يا جيد بينام طيبات إيه قوت سي حبيبي هبن وعم بشين دبستانا كاوي إيرو تشاوبك راتبك صاغ جيرت
1: فيه بري جيان بسيط وبهتر تي برامن مثلا خوهي مجمو مصدر هبون هاجر صدريا وان جوان تشوتك دبو ما خوتكر چانطي وان نمال وان دبو ما خوتكر چكي وان بقشتيجي يعني ولو بو بسيط بو عيب ند هاتا ديتن إيرو دبكي ماني تشاواتي بري خوكري چما كيفنا چما ننه زاروك إيرو جم تطلبات وان زي دبوية تدرسو كي يعني تتو قفدك باري سوري بخورت ببركتش فرياية بركتش حرتش فرياية إجا أو برب بقيمته تتشنكري بيريك فالات
0: بركتنا ما يا مصروفة ما بروي
1: نا والله حرتش بوهابوية

0: بس دلدا قريكا معتراف بك ان سو كولو قدرتك ويا غريب وعجيب هيك وبهي لخلق تشتي النجوار نفرز النضرورية بكرة تدر باسي محل دبو تدو بيجي أز جبوي دفترك دات كابم تدو بينت بشانتاكي وعطرك وبوتك وتيشيرتك ودفترنا يا كريم يعني داوي ده هر تدين دار جيبت غري إيجار هجر أشتر برس بكم تشتا هاري غريب وعجيب تلسوك يا كري وبلكي في داوي جيشترا نبو
1: تشبو قلك تشتن دوري نذكار بيجم قلك تشتن قو قلك جارة هزدرم ناي بيرام بي أجبو تشومي وتشتاقو أزدكرم نلازم ونأجبوهم بقشتيجي تشومي
0: مخابر

0: قدر من هاجي فقرة هاري خوشكم حزك انت يامي ويب وخين انفيس بهج ديار ونجي يارا نظاني يانجي وان شالاك رابونا فيامي كي هاتية دبي دورين فلاي اگر ماهية داد كيفي مبريا بايزة كريه يانجي زفستاني كريه امي جلي خوي زفستاني درخين انو چاكيتا يعني هيدي هيدي بنا تفرة بنا بويدا ما چاكيتا هنا لي ام دكارم بيجن اري كيم بونا كا ايدي چه بويا فيامي كي دي هاتية جليلا دبي جي اس شو مسوكي جلان بكرم هري داوي من دمان چاكي ابي كو فقاعات ادر خيني زارو كانه ب 25 هزاره كري مجيان بيرتو هنجيس كيف خوش بوم بس اكلت بهدله من امي دبي ملاحظه انا طالبه جامعيه سنه رابعه يعني هما بيجي برتا خروجي ويا ويلي لسه عم انجلق على الالعاب وامكش حمولونا ليلى
1: بلي صباح بخير بعد الكويدا كيبا هن عم يندنجي هاتنا دبي جا صباح بخير با دورينو دل دا سلافي مش حمو كارمن دين ارت هات بيجا جاركي مچويا سينيكك يعني شوي سينيك كرينة يقولوت كاره كيف تيا دهندري وان خوختا قوكت خوارني چيدكي و اجي ولو هاتمس كيف خوشيش جا خورد بيشم واج من اربي مچشتر آنية جام قوتي كا انا او سينيه المالي چه تعداوان هاي و جبوش تا افايا آنية جابالا خب دي ايقو المالي نوكي السوكي غيرك برا تجاري عتبي نكي
0: هري ولو يلي
1: رازنا نكي ايدر دي كم سوكي اوتسان بيوي بيا حمدي خواه غرادان بكرة جيهان جي شاندي يد بيجا صباح النور دلال نو سمايلي ما چي كرني و دلج مرشاندن صباحة تجيب خير بيم دي بيجا عريب خودي كانت أحلى أيام وذكريات ما بتنتسى أيام كتب الجلاتين دي بيجا إيمن بلزاقي جلاتين ذكروا بمكبسي ودورة تعليقك دي جدانية دي بيجا تمي قنينا مني بوزي يعني أبا بوزي بمري وقت عزرم سوكي تقن جو خوش دكا
0: يا تا راست إيجا قداري مجد بستان أنتا سوكو بازارو قرماهي نها حمتش مر لازم دلدا فاصلك موسيقي لو بسترانك خوش وقاش كنترول دنگ بده

0: قدرما بلا مج مجرى يا كمين كبالا هر كسي دكشينة دفي دما داوي دا ام دس بي بكن عملا سوريانو ياكو دفيا بكو دما داكو تعامل سهل تربكي لأبو خبو يكريزك ديتر جدر بيسيه تعامو دي بقامش لوفا عملانة درباسي سوكي بوية لديار درباسي بيريكا خلكي هنا نبوية إجامي بحثا مجرى كبكن أو جي نانا إيرو آش فرزدك لسر حمو فرنان كو آر دي خب عملانة بگرن كو أو جينا بردست خلكي بي دا نبويه فبخو جبويه بكريزه كي كو خلق بخو هاگر پرينو باوان تنبه نكان ربطه يكا نام بكرن يعني حاگر پرد بيريكا تتنبينو حيا بيدا كرنا ربطه نان مشوارا كجير لازمه دلتا فكريزه كراسي قامش لو جيو لوبو عموده يعني وكاس بيجم يك خدايا بر كو بپرينو جفرنيرا آرد بيدا بكا كو خلقي عموده بي آ بينان نمينه لدر بيسي كريزه وي هنا جي بردوامه
1: زادتر مباري خبدم ميفاني خوا بريز محمود شيخ امين جوغندي وحشك يك جوان معتمدي بلا فكرنا نانا لسر تليفوني او بمريا دما طباش بس بات بخير ببريز محمود
2: سرطة عظيمة الو سالنس
1: ايرو منام بچفروت بعملايا كفن يعني
2: بخد ايرو فرناس غير نان لي نخست
1: هين شكن قد لي نخستي
2: ايشا بدورا سيقر ابو دور شخص بندي بو جوان قطو پليني هنك بندي جوان ابو هنك جوان تنبون وزنان ليخم قوزي مشكلة شكم
1: و ابشر
0: اها يعني وتشاري اخذ بقرتنا فرنيديت بكو ونا ليخ نجيبو بلبلات شينا بي اذا تشوا زحمه بيش يا خالتي خليك انا نخش كوب هيدا بكن ابريز
2: محمود والله مي مي وانا باي انا بيجي غوندي سيغر سيغ غونتا فرنا سيغر سي غوندي تليفون داي وان غوجي بري مجاز بل انا سي غوندي ليخ تبانا مو باي قيزك مي كل كوندي هاتي جامي بيباني بيزارو كي بيزارا بين كاش كام رابسر خنان جامتني تبن جميلته بخديه أربان رن الحسكي، أبانا إيه دولة إيه دولة ين ورج ما تبازن حسن بريني إيه بريني تنا فاتورة وزعندي، توك ما مستجيبات مرت بيبرات بيخوات بري سوري كم سنة، يعني أنا بريني شو كده أبانا وما مستا عسكرة فاتورة أبانا وزعندن أبصر يشان قشت النبو،
1: بريني هالجم خلكيتنا نوي خل شابكن أفيرو تشاندرو بيتر تجمر زلال بكرايا أفبرز غريك تشيبو يلجموه
2: إيرو إيرو تقريبا سبوعك أبكاري
0: سبوعك يولو
2: مبير مبيرش فرناس الحية بريي مبيري بري قنجيا قشمش بيجيكا خداي بري نهم داي ومهاري مالك منابون عن جم قصجاني مقاماما حتى سبوعك يوري هو جايبان براجمر بين سبوع يأجي غنق راج مالام لازم أبري الجمم مبرودا جاري يا زي بدن بجي بيفي
0: بريز محمود تو عملان هش كده ريتينا للدربيسية
2: بخدي مكوش دربيسية جم صرافان ايه كتنيني ماما صراف خو كتنيني تو براد دوام ست حزاري تتخسرين حتى برين دنته يعني اب مصراف جي قالك انك سروا مساكنن
1: وانا حالي حاضر وافبرز غريك تشاوابا يعني ايرو ودو ايرو اسبوعك حفتيك تدبي افبرز غريك هيا داوي ويلكوب السكنه يعني لغوري تيكلياوا بخدي فرنير او نابيجن تشي
2: خدي فرنير بنا زدي با خدي فرناتكم خدي فرنات خو فرنا بكنت بوت ما ياخو وقتا وقتا تشتكى با حسكي با تا جواري خدي خدي فرنا مستعد تسد ورقي كم جي بقرن يقيد دقتك لوان هي نكار بكاري با خدي فرنا نكاب سري خو بكاري بك
1: ما وقتا تدبي وقتا تدبي سي غند
0: غريدا
1: واي سي غند بريوان اين حاضرن جبرت فيك مثلا
2: اذا إيه نخسر قال كيكم قال مشكلة كيفن قال عالمين بين برد بين جري عالمين هبدوخن يعني وانجي وانجي حسابك كل حتى بيج جنو سبي أزهار بس مالا خذ كتم مو جناخ وشركي يا زمان بدري فرني فريق مرنن خيو شو ما تديك هني بدل ونادن أي مشكلة شيء بده
1: يعني وبريارج جم آشر الجور أشتى فيهم ديكم
2: آه
1: جمعت حناي
2: جبش جمعت حناي
0: نانو آفا بريز محمود تشتكي كمرون كار كسكي لسر وغيرين إيجار خلق در بيسية چد كر راستي جمالي واج قندي واج جيراني وكو نان پيدا بكن أمي وغيرين ديسا ناني تنور وناني سيلي
2: إيه بخدي ناني تنور وناني سيلي جي بخدي نا تنور جم عالمي هن ماما ونا جني ما إيلو كاري في كاري بلي بلي أيامي بيجامو بيجاتي جي بكر
0: ونا آرد جي هاي أشتر بيجم
2: ونا آرد جي
0: هاداوي يعني
2: اه نبي لايا ابي خو بلي جاب دكتور عبد الحليم باديني يالي عمودي اي شوتي شي عادي نبي بيش حزار معناه حتى بيش حزار داي دكتور يجمع فين بك اسد بين دكتور قلت ولا حتى بيش حزار انا حسن فرينه يا مقول خو جيب ترسل عمليه جاي جي لازم وتخيلات لازم يا اخو كازي فرينه شكون بينا اذا دكات ما جاب دور سواك قلت ما لا ابو بيز تخالي مني أبو بيا حبكي بس حجر سيمكتي.
1: بلى.
2: كيلومتر خذي فرنبكي.
1: براسي يعني بوي برس قريك خلك نما دكارن يعني إيه برينه جراده جاي دبجي قبل كي سبه أبايا نما تشكي بك وبرس قريك بقري داي خلكي جش عيه وآخري مزن جو برينه دناف دستي خلكيتنا خواستك إيه وشنا لتالي.
2: خجاز بس المسيب مغاخ مغوهون ريبريا مي مسيق ريبريا دربيسية بكنيسة وان الحبدور هنين هرن جم محافظ هنين بياخو بيا فاتورة بوزعيني يا راتب ما مستام راتب عسكرة بريني بكي محافظ حلك يخيق عالمي روي يعني نخوشيك مزني وأم اللات أم قشنا صاغن ماما يعني كم حبدور سبيبل خجي سيروم شجي لازم وسيروم مجمجي لازم أم صاغي نمريش خرج مشد
0: أدوري وادر أنا براستي ولو يا إيرو حرتش تر برينو جرك بمشى وبرينو تنت نافا سوكي دخك لازمة هي في دار مأف برزليك شارة سر ببنان تشتكي أساسية يعني إما أمنام بنان دخن إيجارك هيروش شابة مهدي مجاري بشوبين جالكس باس بوتا بريز محمود شيخ أمين جوجند وحشك يك معتمدين نانك كل برزليك كي دبنان دكاري خدا جالكس باس

0: جارك دنا ملوا فجريان جهدارين آرتا بمجارة كادي تر مجارة ما إيروج جشجري داي خوية بشتين خوا إيرو جو من ديتي
1: خوش ياريه
0: بشتي أوش ياريا جو إيه شف أما تدون بيكمان بشتي بهم فدانا كادو دريج دهافينا ده أو جو سيستما جو مرود كفي دروجين دبستانا ده جشتي جوهرتن دما جو هافين تي ودما جو دبستان تي ديسا جرك بي جوهرتن أنا ها أم جش علمينا يعني جبر جو تزاني يعني وزاروك جيب راحتيا خرابة براستي يعني خوا آن نظامي في سيستم تي ده بهر هر باشا جلاشي مرو واري برنج كي جشتي وإيه زاروكا بتايبت لي يعني تبكي نك هافي نوك دما دبستانية هناكي شف بهير كان هناكي تب درنگراد که وقت درنگراد به ساعت اندریش بلکه تصر تلفن دوینه هایت جت نه او روتینا گوته ته در دروج دبستانه ده ده هاوینی دوی نابینه اجاج نفش که ووی آن که دبستان چه ببه او زارو که دمه حیات وازکات چاووی حشت خوراکه وی نه ده خوراک تی چرو وی سباها زویش خوراکه که ده زحمتیه هنکی بمینه اجاج گرک یک وك انا كا افده روجي بيشي چبكه چاوا بكي حطاني گهنه كي سيستما زاروكا خو امال باتي بتواهي بوغره بي گول تشكيش نشكي و چي به بدوري
1: بله بكم بهف كيفن بكس با پچون چي به بمي چاوا گيرن روتين اخو گهداري ما و گيرن منبه و شياريا زو كو امهرن دوام اخو زاروكي خو بشين دوام نه چاو الخو بن وسطيابه ابي بخو مجاره ما به مربه بسپور دواري دروني ما مست يوسف احمد بشتي وستراني بنده ما بن

0: ای دوری ایگ نرنجی کی دور دویش یار بن هرن ساعتمی به حیش دوامی وان الوی دو زحمتیه بکشینن مثلا عودینه بلکی حیا یک و دو سیش یار بن و حیا نیروت خوده الوی دو آنا دماوی وقت کرم کر آنا دماوی گموک پروژیک مهب المالی گم سیستما خوی بکار بینم به تشکی لگوری دبستانی نلگور هاوینا درواز بوی فالفيدت في زورابن وان روجا وزورا كفنش بو وقت بروتين خو تشتي باش تي دروك دوسي ابخروك تي تعبان بقاد دبس سيستمك نه يعني مرو كاردين فمنهيلن براسي حفت يابي وسبا دبستاني دبان زاروك بلكي رانبه وقرابجي وستياي امجي انا دب سيستمك نهش خوير دين انشوار ويبرواش مزنو بچوك
1: مزنو بچوك تلفون مالا هر كسي خراكرية ما مستا يوسف راستي جي ام قلق جاران مزن بخون كاران بمي دي دقل تك من تلفوني ساعت باز دا درافه إجا زاروك كيكو علمي بتلفون ويوتيوب وألعاب وبليزي وحياة درنجي إيفاري الشيارج بمينة وسرحشك قبول ناك كوزوزو راكف حياة يك شيار بالمالي قريك أوش بير الشيار به أمي تشوى تعاملي بفان زاروكان بكن وفان جوانان بكن كروتينة كوان چه بكن بريد بستانان
0: راستي مثلا تلفونا أو شاشة بدو دستي زاروك بدا من دريش وبرفكري تيكه وچب كيف أخوي وبساعتي دريش لفيدت في بيشي زاروكي كيمي بينش تلفون نجيوان وتسر بينجار تيبي مزلن سيبان بيرد بن حفدة حجدة صالين بيتر وانا دوي وكي اسن بين دانيش راشنا تلفونير يعني جبوتن درستيا چعف مجي بشف ام بيشن حياة ساعتكي بلكي دانو ستندنك هب بلكي خوندنك لسرهب بلكي ناماك سرهب بلكي كاري مرو سرهب لیب شف آباش او بیفم راندن.
1: این
0: ساعت که ادمال ده ام بین ایرو رو ام دمان حیات دوازده یک وسطی امی بیشن خلقش هنک زیدی ولو هنک کیمی ولو لیکس ساوی نیوش گرما و کهرباتن نوک دل دادورانه کتی ساعت ده کس رانه که فاگل ور ام بین مزن و بچوک چه نابش خواه دستیوان ده بدمی دریش و حتی مزنا نوش دوازده و پیف از را ناجم تلفون یاجی آزده و پیف از را ناجمی و ازی بگرم حتی بران البر سریم بی و انترنتی سر قطب کم یا جهاز ومریم چما زبزباتی حتی نزیکی تبه و تدخوده ای تعدیل تدکه ولو ترانجه و چعوی خونه تعبین آده تبینی که براستی مخابن لجم گل لکسی پیان و اهلی واند بینن يعني الجعدانه رونشتينه لسر شمانتو سر زفتي امنا بي تشتك بوام فد مثلا ويشبي لي تبالا خدي الطارقي دي شعبي وان تلفوني دي جروب نيك تاني الفيدا شاشتيا حري مزن اف نوتراج تلفوني يا ايباد ام بيجن يا حتى لابتوب يدور على طاريب شوقاوي كامل شعبي طري نوقل ام بابي خستي بود رح كايده فام قاربن جهاز اج دسته خودین مزن و بچوک ام کاربن ومرینن انترنت سا یا انترنت سر قطب کن ام کاربن گل لازمی که به تشتک وقت به لازم از راجمه نت تارگید از راجمه تعدیل چعوی خانکم و مجی خوشی برایحین خود وی کفایتا خوب تایبت زاروک بستین وی ساعت دریش ناب ساعت دورا که و ششونیف حفت رابش بوارد بستانی وی ترکیز نمین وی بوسته فأمي وقدي وباف تكذب كنسر مثلا خوي وأمجي نمونا نجوار أم زورا كتن أما تلفوني خزو دست خداني يعني ما قشار چي بويت بي تلفوني دين بي چر دستي تدي يعني أفايا حقي زاروك فأم وك نمونا تشتي سلوكياتي باشا بأم بكن بلكي بيقوتن جعب مكبن أو جوك مكبن
2: اجا گرک جدول گهرتنی جانا دا دست پی بکی یا جدول کی ولو سارم ب یا و یک چاوا بکش بو تعدیل خوز آرو که جینه کو تایبت او کسی سیپا و مراهق
0: اوایا دوی ام بین حفتی آبی دبستان حفتی کمارای ام بیشن ایرو شمینه حیا شمی آبی حفت حیش تروب مرایی دوام دست بیوک شاگر ترابه جا آن آدم هول بدن سیستمی نج نفش کهده ند روش آد بستانید وی زحمت بولو عاجزی وی تید حتی اجلاش را فجأنا دمرو هول بد إنه إيرو كيم بك سبا كيم تر بك إيرو تدرنج ماجي جبر زحمة تزوراك نكار خبزو وقت بيتخوراك اللي تكار سب سبها زوراب وشقيس يك زوراب يعني رو در كد در نكد بشتي در كد حتى ساعتك دنيا هينك جو تي قهرتن وقت يك جالاك نشاطك تي مروي سبازو فهم هول بدن انه بشف قرانك تنزاروك سب سبها مقش بها في الراب نتبانوانك وتراكفت ويتبوان راب روك ددويت كيف السيستماني هو تبرز قريك تنا اللي شاشتيت بهيلي حفت جابي روجاد بستان
1: اخوائي من ازويدكم روجاكو ازمينم روتينام بنقوي هاف دوت كيف ازويس بهي زوراد بم زوري الخودكم عسر رانا كيف نيرو رانا كيف ايجا ايفاري يعني تبو خاصنا خواز ساعد ده يازد شعبت تي تنسر هفت درو رات كيف وسبه حادثات بزوراد بولو روتين دي كيف
0: روك روك يعني روك قاد دوا وقت بيجي خود قري ويك راح حد
1: مالبات هنا قرب الغوان زيدي يا مامستا مالبات هنا تشوكو مزنوان هنا ايجا ايب تشوك تقول شعب المزنان دي كيفن هاتو ما تلخدخ ايش هر كسي
0: ميواني مروك هب طيب انا بلكي يك بي مال كارب يا سيستمك مالا هي يعني اللي دمات بميوان ومناسبة او البنقية هفت كيف يعني تنكار جوار بي بس وتنكار ليت كارتش ناب كدو ازني رو رانا كتم و الزورا بو راد من بالعادي بشاف يعني خوامت هاد تميوان ما هبو نغريب شي وخرجر ودنك هبو نفشك شو اي مايم وبخاطري وا
2: اسهو
0: كار ازي هرم راكم ازن كار مش فرد مين بمين خرجر ودنك هب اصلا جبول وزرانا كتم يعني نيرو دنك هبو دنگو اشتغالي فخوام نهاد فيك جبو خوي وقت بشرط ومرجع خوي هن زماولو بسفقاي بيشي دنگ تنب آد چقيسيت حتى برو بتبردا بقرلن باو مرين بآلي طاربوني دب رحتيا لاش تستندن آد جوكي تدي هاويني چما خلق رانا كبن گرم دنيا راستي مكيفاجي جراي نخوش ده جوی غرفات تیدش ایرو بیوه حیا ببی دما موسمی صوبا وی خو خوش ببی چما انو بسر هینک بونه ده و جوی تید را کرد نب آلی گرم بونه ده یعنی گرک نورمال و خوش بی لیب آلی جمدید بیتر لی آگل کی گرنگ دنگتن نب بردنگات نکار
1: ولو یا راستی جی ایجار خو دوان روجان ده خوشتر ببم پاییز خب خو خوش راستی انسان گراند به خوزا حمو رات که به مروف جی پیر رات که به لگرک ایدی یعنی وقتنا به سبه هاشیار ببه گلک سپاس بوتا مامستا یوسف احمد
0: مجال که گلک ایجار بس هبایا دوری انتقال خوزایی کرش خو املگور خوزایی هرن وقت بي تشتي نورمال تشتي طبيعي خزاي راكت ام راكب
1: سبات بتجي سبات بقى
0: تلقور ويمشي لاش تقلكي مرتاح بلي بروفاج ويدر دبشف ام شيار دبرو ام دخودنه
2: سباس
0: شور
1: جالكس باسبوت
2: جالكس باسبوت

0: عطلاقو دي كهربي دا جدو دا چيبو يا خلق شخوا قال لك دي برسن كاوي چاوا باوي چندرو جابا چپرس كريكا لقوري تيكي لياما وك راديو آرتا بريفا بريا كهربي لباجاري حسكي دانا خياني كرن قو عطلق لسر خطا فراتي چيبو يا آقو ديجيجا باجاري حسكي جويس بهيدا ورشايكا چاكرني بري خوا دايا جهي عطلي وشخوا القوري تيكي لياما وآنها اوي ورشيش مردا خياني كرنغو جهشتنا صباح الخير لحطا انا كا جهي عطلي وجهي خرابوية نهاتي ناسكرن
1: يجا برزقريك نتاني كو كهربانايا يعني آف جدا كفا برزقريك زحمتي هنا هافينا هنا دنيا غير مراستيجي وكا آرتا ما بيوندي آخوجي ببرسي آفي العامودة بريز إبراهيم حسن كريه كو دخا آفي هناك ببرزقريك با بقشتيجي نزيكي حفدا بيرين عامودة هاي أفانا سر كهربا قشتي يعني اجتماعي تشغل إذا ما تكفا عطل جبنا فان حفدان بينشش بير تاني سر موليديان بيت كفا قهداري ما إجاوي دخ چواب وان روجان ده حياكو برزريكا كهربي ورا تشاره سركرن ويجي ساعات ده نيف داس بي بك ضخ حيا يازدا ونيفان افاداني صباحا وبيسر مولدا بهربت بشتي نيف روجي ويجي ساعات يك داس بضخي بكن حيا تشار وني تشار ونيف تقريبا ايجار هركس كو داد غري افا خو خلاص دكي حنفيا خو بغري دينامي خو بمرينو كو بيجي هركس سيفا حر بير حمونا شغلن بيشش بير تاني نجبكو نبكريس وحركس سود منفعتك جو افي بغري ايجار أفبرز غريكا والله تلتاني يعني حد ضخ كامن يعني چند روجيكي تاني سي چار ساعت بين شس ساعت بهن طخ بلكي برز غريك جي تده هبن
0: أبا برز غريكا عامودي غالك جارا ولود بها غير كهربا قشتي نمينا امنا ما دكاون حيرا كهربي بقيسي قوم دكاون حيرا آذي هيا الراست اللي حبكي ضعيفة شبال قونا حر بير تينا بكار آنين وبساعت محدود ودسني شانكري آفتي دان إجاوة خلكين عامودي دواري غريك أم هشيار بن أم دوزان بن بي أمي چبكن يعني ايجو افا خدا گرت او ها او هر کاندنا زيده او خوشت کرنا زيده ش اوير نه لازمه ش بگو بگه جيران يتا بگه دوست يتا بگه مرويتا او بگه خلقي
1: كش بله از دوباره بكم و ساعت ده نيوان به حيا يازده نيف به اوا داني صبحايه پشتي نيف روجي و ساعت يك دست بدخي بكن حيا چارو نيف

0: قدر ما أذى هنرو سترانين كرديين خوش سينورا ناس ناك سترانا كوك خوش براستي البرد اللي خلقه شيرين دبا هرچند هنرمن ديوي دور بي يانجي نج دفراته بي إجا إيرو سترانين هنرمن دين باشوري كردستاني باكوري كردستاني يانجي أكل درفة جدمين دل دراستي جي خلق قلق الوان قدار دك هر ني رو جاواي كردستاني بي دبا دما داوي دا قلق آهنج جيهات اللي دار خستن قلق فاستيوال هبو مولو قلق هنرمن دين حسكريوان پرن لرو جاواي كردستاني ديتن طيبه في دما داويدا هم بآهنگا ساتصالية قامش لوفا راستي او هنرمند باشوري وكنابج كوري باجار زاخوية جادر زاخوية هاتو بول في داريجي سترانينجالكي خوش لسر دكي پیشكيش كرن لپاركا آزادية ودما سترانا خواه دين بوم دوغوتي مايكا خواه راوستان خلق ايدي بخواه پير سترانا گوتي راستي جي جالكا جوكي خوش چكر بو وآهنگكي بتمامي درستي بخوشي درباس بو نتن يولو لدوري ما سردانا لك جهان كر وحياه هات باجاري عامودي روجا بين شمي
1: درباري في يكيو هاتناوي حطاني باجاري عامودي شخوا راديو ارتا او كرمي فان لستيديو يا ارتا شخوا دورين تاه في بينا بي بيرا حزر كر لسر سردانا يبو دفري هنا راكبنوني هروهاجي تشتين نهلي جموي كامل في بينا تمار كري قهدار بكن

0: هستي تصاغبة ما مستدستي تصاغبة هرهبة دنجي بادينان دنجي زاخوكا دلال إلو لروجاواي كردستاني فدده كيف خوش بم بهاتنا تبو عمودي كيف خوش بهاتنا تبو أرتاي و هرهبة الفيداريب وبهتر وبهتر هنري بيش بخينا جالك سباس بوتا
1: جالك سباس بوتا جيك صاغب إن شاء الله
0: قدار الأرتا بمربو هنرمند بادينان زاخوكا دلال جادر زاخوي كو ما جالك مجارين جور بجور قالاوي هنراوي كر جالك سباس

أبو قهدار ما يجار هره هنرد منار وبركي ما صحاكيك وقالك خلقان كوم بكي بير آينين قالك يخوش بخورة بعفرينة جادر حاطبو دفريز باورم نها وغيري آي بادينان وغيري آي زاخو كدلا لهي ناجي حسكرناوي دلي حسكرين ويدا مايو مازم بويان بيك و لستراناوي ورابو من با قدار بكين.

جه بجاري عمودي لراديو أرتا صباها و بخير خوشي با و دمع و تفضى بخوشي با قهداري هجا و دلال دمج ميري أصدوني با برنامه راديو زين دس بيديكا خلقه كنو أزديانا شاموس لقلومه كم هنسترانكي

Gel kem jaran roki min ani ser zaman me bikir ne dest jive de dest pe bikim kodroja penşama buri de bir yare kate derxsin ja aliye seroke Suriye Ahmed Ulşera au bir yare han au fermana han mersume derxs kote da Mustafa خليل عبدي كوتين عسكرين بناوي مظلوم عبدي وكي شاورمان دي سروكاتيا كوماري دس نشان كر يعني وكي او و مستشاري اي جمهورية دس نشان كر هر وها هناك يشافكاني انديتر اي حكومت جراغهان دن كولهام احمد جي او بو ان كاري وي ينو وكي انداما انجومن عقل آسوري انداما مدلس عقل هاتا دس نشان كرن هر چند حطاني نهاد درباري وي مجارة تعين كرنا نو يا الهام احمد تو تا خوانی فرمین نه هات ندانین کو عبدی جی مظلوم عبدی بری نه او وکی کاری بیان صفتای کوتی د کارو خبر دکرد وان شن سالین در باس بویده وکی فرماندار گشتی هیزن سوریه دموکراتیک قصد ده هات ناسکرین بری کو بریا چند روزان وکی با دا خوانی که فرمی ج ج و قصر هانی داد یار کرن کو وکی هزن سوريا ديمقراطيك اركا خو بداوي ديكن او خو هل دوشينن يعني اركا وا بداوي بو او هزن سوريا ديمقراطيك نما افغاوا هاني جهات اكرن وكي بشكا جيري كفتنا و تيكشتن اندنا برا حكومتا سوري و هزن سوريا ديمقراطيك دبو كو افغاوا هاني جي و غاوا كانويا جبوي دناوا سازين اي دولتي دا اركورا بيكانين الهام احمد جبري وكو منها اركاوي نو اني سرزمان او بخو بري جي كار ديكر وكي هفسروكا دائرين تيكلين درو يا ريو بريا خسر لباكور ورشلات سوريا وي اف كار ديكر مخوص اجوينو چايا هاني تدس بيبكم كو اف هر دو غاوي نونا جيري كفتنا دنا برا حكومتي وهسادة كو هر دو او كسي كو لوي داري كار ديكن وكي مظلوم عبدي والهام احمد اركاوا هاتا قهرتن وتبلي سازيين دولتي بون او آلیه کیوه آلیه دنجی امی بحثا و بونا دبستانان بکن لدبرما کو سبه دوام اداری دست پیدکه و ده حفتیا پشوه ده جی و دوام خوندکارا دست پیدکه یه سال خوندنانو یا ده حزار و بست و شش ده حزار و بست و حفت دوی درباری ده حاضرتین خوندکاران جبوی درباس بونا نوا دبستانان و دست پیدکرنا سال خویانو یا خوندنی بکن می بحثا او خود یه محلکی قرطاس یا وی بمربم بحثا حاضرتین خلکی بکن جبوی خوندکاری و جبوی سالانو یا خوندنی

قداري ما وكي كو أم دزانن عطلايا مدرسية قلق بوسي مهتم المالي بوند نواخوي وسهري وزيارات أو دركتنا وليستكا دوري أجوائي خوندني وواون واجباتي خوندني إجان هاج نورا ومنبه دس بيديكا وسيستما خوندني ديسا وغريا وروتين جا دس بيدكر وروتين زبستاني هي واشن رودن زبستان تيم حاضرتي تينا كرنج بو بشوازي كرنا خوندكاران جكرينا جلان حطاني قرطاسيان حياني قلق كلو بلي دي ترج بوي خوندكاران أمي جويدة دس بيبكن.

0: مستنيك جالك سباس هيفا هيفا دبيشها في سترانة تيم طيبات شبو يتدانية زور سباس قهداري موكي كومن آني سر زمان مال بعد دست جا هيدي هيدي تبي كوينة حفتيك مايشي هيدي هيدي دست بكرينا كيلو بالين خوندكار عندك جبركو طيبات جيكو صالة أولي ويبشنا خوندني جالك يولو متحمسن استريسا واي آكو حماسا واي جوشا واي كوهرن خوندني وباري خبنا دبستانا نجلك زيادة شكرا وادك كابي بيتشاوا هرن بياوا بويده دفتره وده قلمة بكرن هنا أو رفع يكينم بباري خبنا لجل خودية مكتبة كيش باجاري عمودي قرطاس يا دفروشة بريز دلوفان محمد لجل منم دما طباش ببهي في معتباشة
1: بس كابا أهلا وسهلا
0: بريز دلوفان هجر أمش بيدا دس ببكن تفجرا خلكي ويا سوكي تشاواي بكرينا قرطاس يعني تدي حفتيك مايو دبستان ودبن
1: قدي تبقر باش دس بي كريه حاضرية خودكين انو با تين دس بي سوق ادقارن شخور الاسعار ادنا رو و اقبالا اي سال يعني تشيترش حمس سال ادن مالبات حاضرية خودكين زاروك بيتر مشجع عن سر مدرسة
0: دلوفان از تخازم شتبه پرسم سمعال تایی تشتک؟
1: نا
0: تمام جبر کدن گیتن نصافی دهات ما خلکیش کن گیتن دلو تفگره خلکی چی بویا جبوی کرینا کلو پلی دبستانا ش کن گی دلو حرکی دست بیکر؟
1: انا جسمو آدم ده حرکت زعیم بس ایو سبت یعنی جلیس بیده اقبال باشه مالبات بیتر تین غرادات کرن قازریه خود کن انو يعني دس بيكا اسبوع بي و دوام المدرسة دس بيكا فجنهاد جا حاضرية خواه بشكل رسمي لكن
0: خلق باري خود دن جمتا مكتبه چو دكرن زيادة تر اقبال طلبي لسر چو هي
1: انا اقبال بشكل عام لسر چنتو دفتره هي جي طلابي مزن برئيس زاروك الوان لاج بوكسن شوشي آبين علاقين مقلمان يعني بشتي جماليات اجتلاب هارا
0: اوانا جبو خندكاري بچوك
1: اي بچوك اي مزين بين چانتاي دفتري بينش قسمين حفت قسمين ويببن انو تشتكي اساسي وشخور ببن كمالياتا كيم او دبن
0: وكي دن ابي بچوك نقل لك ادبن يانجي او جي اساسيات ادبن
1: انا حسب قدرتها مالباتي هنا كتين واساسياتي خوتني وببن اجبر امكاني وضع ايواني مادي نمساعد بوارق الراجيني واغلب جوان وبين انه كماليات هذه بينج اساسيات هذه تر
0: عارف لوان الغوري يعني تخدي مكتبة يا نرينا تام اف مالباتي كوتين بري خوددنا جمتا بيكون تنج بوي يعني خوندكارك تاني دو مالباتي دي يا تنج جلا كاردبن
1: أنا بصدفة إنه مالبات انتين مثلاً سي زاروكي وانين شارن إيه هناك هنا زاروكي يعني بشكل عام قتين جي قشار دبن بس بكمية إيه بتشوك
0: جباركو تكلفة قلكي قران دبن
1: تكلفة قران دبن فأوجي إنه دحصرين إنه تشتن أساسي وبكمية هندك دهلن فصل ددوا وجوار هنا كيدن ببن قصالة خو بيدر واسم
0: هقرا مورن بحث أسعارا بكن كايصال أسعار شاوانن
1: أنا إيصال أسعار بضاعة وطني أجنبي أرزان ترى. قشنطة بين، دفتر بين، أقلام بين، ألوان بين يعني جبر صالي بيبي إيه تكون عفوا أرزان ترى. بس بضاعة إيه سنين مستورد أو لا مكلفة.
0: يا هجرة مقارنة بكم بصالي آبار إيصال جبار أرزان ترى؟
1: ايصال جبار ارزان تره بضاعتها قيمتينين بدولاري خوة ايصال ارزان تره هاتي جلسالي تشون
0: وبضاعتها نهدا خصمة مكتب او مكتبة كالو بلو دفترو چنطو ورنگو من كبانا حميد روجن عادي دا جيت تيدا هنا يا وبضاعانو دا خصت
1: نا بضاعتها نهام دا دخينين چنطا موديلاتين غيران دين دفتر حري او دفتر بس انو جودا قاغطي هي قالنبون امجير بين جراماج بلن هنا تدي تانيك ان اختي قاوة قزارو كسر ديني بسيني كي قوتها خدية ويبالي قول ديك بخارة طبعا افايا بضاعتها وطني بضاعتها وطنية هي اي صيني وان او انا جراماتي وان حفتتين حيشتتين بلاوي سبيتي نولو وقب سر زرفية أقلام هنا أقلام وطني هنا يعني سعر أي مكان بنزور يجي بشوشن بس إنه كسر قيمة خبوان ناين راسي أما كمكتب دبي أم داخلين إنه الجمع متوفر به
0: وش كنجي دف بضاعة خو أغراض مدرسة آنين وكنجي بضاعة خو داخست
1: بضاعة خو أم سري ما حشتا أم دس بيركن بيرو بير أم شوار قلم ناد ناقين إنه أم مقارنات كن بأسعاره بخوش البونا يره بإقباله بتسكيت هب تنبي يعني أمجي هذه هذه جمها حشتا أم دس بيركن
0: هجر أم بين بحث أسعاره بكن أسعار يعني بتشق يسينه هجر جو طالب كيره إيه ابتدائي تقول كماليات قلك دكارن شو قيسة دكالفة حر سري خندكارك يعني أو تشتجير بيويست هناك رنجن وهنا قلم ودفتر وشنطية شو قيسة دكالفة
1: أنا هجر أم بين سر أساسيات طالب ابتدائي شنطة وقلم ودفتر ورسم وألوان يعني

gelek hem jaran rokimin anisar zaman me bikrna dest jifeda dest pe bikim kodroja penşama buri de bir yer ekat ederxsin jali seroke suri ahmed elşera او bir yarahan او fermana han mersume derxs kote da mustafa خليل عبدي كوتين عسكرين بناوي مظلوم عبدي وكي شاورمان دي سروكاتيا كوماري دس نشانكر يعني وكي اوه ومستشاري اي جمهورية دس نشانكر هر وها هناك يشافكاني انديتر اي حكومت جراغة هاندن كوالهام احمد جي او بو ان كاري وينو وكي انداما انجمنا قل اسوري انداما مجلسا قل هاتا دس نشانكرن هرچند حطاني نهاد درباري ومجارة عينكرنا نو يا الهام احمد ده تو داخياني انفرمين نهات ندانين كو عبدي جي مظلوم عبدي بري نها او وكي كاري بيان جصيفتا يكوتو ده كارو خباد دي كردوان شان صالين درباس بوي ده وكي فرمانداري قشتي هزين سوريا ديمقراطيك قصد ده هاتا ناسكرين بري كو بريا چند روجان وكي باوايا داخياني كفرمي جوي قصرا هاني داد يار كرن كو وكي هزين سوريا ديمقراطيك اركا خو بداوي ديكن او خو هلدوشينين يعني اركا وا بداوي بو او او هزين سوريا ديمقراطيك نما افقاوا هاني جهات اكرن وكي بشاكا جري كفتنا و تكشتنين جناب برا حكومتا سوري و هزين سوريا ديمقراطيك دابو كو افقاوا هاني جي و قاوا كانويا جبوي دناوا سازيين اي دولتي دا اركورا بيكانين الهام احمد جبري وكو منها اركاوي نو اني سرزمان او بخو بري جي كار ديكر وكي هفسروكا دائرين تيكلين درو يا ريو بريا خسر لباكور ورشلات سوريا وي اف كار ديكر مخوص اجوينو چايا هاني تدس بيبكم كو اف هر دو غاوي نونا جيري كفتنا دنا برا حكومتي وهسادة دا كو هر دو او كسي كو لوي داري كار ديكن وكي مظلوم عبدي والهام احمد اركاوا هاتا قهرتن وتبلي سازيين دولتي بون اوالیه کی وی الیه دنجی امه بحثا و بونا دبستان ام بکن لدبرما کو سبه دوام اداری د سپیدکه او د هفتیا پښوی د جی و دوام خوندکار د سپیبکه ی صالح خوندنا نو یا 2026 2027 د وی دربار د حاضرتین خوندکاران جوبوی درباس بونا نوا دبستان او د سپیکر نا صالح خو یا نو خوند یا خوندنی بکلمه بحثا او او خديه محلكيه قرطاس يا وبمرب بحثا حاضرتين خلكي بكن جبوي خندكاري واجبوي صالانو يا خندني

قداري ما وكي كو أم دزانن عطلايا مدرسية قلق بوسي مهتم المالي بوند نواخوي وسهري وزيارات أو دركتنا وليستكا دوري أجوائي خوندني وواون واجباتي خوندني إجان هاج نورا ومنبه دس بيديكا وسيستما خوندني ديسا وغريا وروتين جا دس بيدكر وروتين زبستاني هي واشن رودن زبستان تيم حاضرتي تينا كرنج بو بشوازي كرنا خوندكاران جكرينا جلان حطاني قرطاسيان حياني قلق كالو بالي دي ترج بوي خوندكاران أمي جويدة دس بيبكن.

0: مستنيك قالك سباس هي فهي بعد بيشها في سرانة تي متعبت شو بويتة دانية زور سباس قهداري موكي كومن آني سر زمان مال بعد دست جا هدي هدي تبي كوينا حفتيك ما يشي هدي هدي دست بكرينا كلو بلين خوندكار عندك جبركو طيبتي جيكو صالة أولي ويبشنا خوندني قالك يولو متحمسن استريس واي آكو حماس واي جوش واي كو هرن خوندني وباري خبنا دبستان عن قالك يزيدا يشكرا وادك كابي بيشا وهرن بيا وابو ويده دفتر أو ده قلمة بكرن هنا أو رفع يكينم بباري خبنا لقال خودية مكتبة كيش باجاري عمودي قرطاس يا دفروشة بريز دلوفان محمد لقال منم دما طباش ببهي في معتباشة
1: بسات كعبا أهلا وسهلا
0: بريز لوفان هجر أمش بيدا دس ببكين تفقرا خلقي ويا سوكي تشاواي بكرينا قرطاس يعني تدي حفتيك مايو دبستان ودبن
1: قدي تفقر باشي دس بكرية حاضرية خودكين انو با تين دس بكرين سوكي تقارن شخور الأسعار نارون وقبالها إيصال يعني تشترش حم صاليدن مالبات حاضرية وقتين زاروك بيتر مشجع عن سر مدرسة
0: دلوفان از تخازم شتبه برسم سمعال تاية تشتك
1: نا
0: تمام جبر كودن جتن نصافي دهات ما خلقش كن جتن دلو تفقرا خلقه چه بويا جبوي كرنا كلو پلي دبستانا شكن جدولو حركة دسبيكر
1: أنا جسمع عدن ده حركة زعيم بس إيو سبت يعني جلس بيد إقبال باشي مالبات بيترتين غرادات كرن قازرية خود بين أنه يعني دس بيكا أسفوع بي ودوام المدرس دس بيكا فجنهاد جا حازرية خواه بشكل رسمي لكن
0: خلق بري خود دن جمتا مكتبه چو دي كرن زيادة تر إقبال طلبي لسر چه هي؟
1: أنا إقبال بشكل عام لسر چنتو دفترة هي جطلابي مزن برئيس زاروك ألوان لانج بوكسين شوشي آفين علاقين مقلمين يعني بشتي جماليات اجتلاب عارا
0: أفانا جبو خندكاري بچوك
1: بچوك مزين تين كنتي دفتري بينج قسمين حفت قسمين ويببين انو تشتكي أساسي وشخور ببين كمالياتا كيم أو دبين
0: وكيدن أبي بيشوك قلك عدبن يانجي أو جي أساسيات عدبن
1: أنا حسب قدرتها مالباتي هناك تين وأساسياتي خوتاني ويببن جبر إمكاني وضع يواني مادي نمسا عدبن رق راجيني وأغلب جوان ويبين إنه كماليات عدبن جي أساسيات عدبن
0: عريب لوان لغوري يعني تخدية مكتبة يا نرينة تام أف مالباتي كوتين بري خوددنا جمتا بيكون تين جبوي يعني خندكارك تاني دمال باطي دياتين جغالة كاردبن
1: أنا بصدف أنه مال باطي تاني مثلاً سي زاروكي وانين شارن إهنكا هنو زاروكك يعني بشكل عام قتين جغشاردبن بس بكمية إيه بچوك
0: جباركو تكلفة غالكي غراندبا
1: تكلفة غراندبا فأوجي أنه دحصرين أنه تشتن أساسي وبكمية هندك دهلن فصل ددوا وجوار هنا كيدن ببن قصالة خو بيدر واسن
0: هقرر مورن بحث أسعاره بكن كايصال أسعار شاوانن
1: أنا إيصال أسعار بضاعة وطني أجنبي أرزان تره قشنطة بن دفتر بن أقلام بن ألوان بن يعني جبر صالي بيبي إيه تشون عفوا أرزان تره بس بضاعة إيه سينيني مستورد أو لا مكلفة
0: يا هقرر مقارنة بكن بصالي آبار
1: إيصال جبار أرزانتره؟ إيصال جبار أرزانتره بضاعة قيمتيني بدولاري خواه إيصال أرزانتر هاتي جسالي تشوين
0: وبضاعة نهي داخص مع مكتب أو مكتبة كالو بلو دفترو شنطو ورنقو من كبانا حميد روجن عادي دا جيتي دا هنا يا وبضاعة نو داخصت؟
1: لا بضاعة نهي أم دادخينين شنطة موديلاتين غيران دين دفتر حري أو دفتر بس إنو جودا قاغطي هي قالن بون أمجير بن جراماج بلن هنا تدي تانيك إن أختي جاوا جزارو كسر ديني بسينة كي قوتها خدية ويبل يقول دك بخارة طبعا أضايا بضاعتها وطني بضاعتها وطنية هي إيه صيني وان أو أنا جراماج وان حفتتين حيشتتين بلا ويسبيتة نولو وق بسر زرافية أقلام هنا أقلام وطني هنا يعني سعر أي أمكان بيزور يجي بشوشن بس إنه كسر قيمة خبوان ناين راسي. أما كمكتب ده أم داخلين إنه الجمع متوفر به.
0: وش كنجي ده بضاعة خو أغراض مدرسي آنين وكنجي بضاعة خو داخست؟
1: بضاعة خو أم سري ما حشتا أم دس بيركن. بيرو بير أم شخور قلم نادنا قين إنه أم مقارنات قين بأسعاره بخوش بونا غير بقبالة بتسكت هب تنبي يعني أمجي هذه جمعها حشتاد عند السكيت.
0: هقرا بين بحث أسعاره بكن أسعار يعني بشق يسينا. أقرا جي طالب كيرة إيه ابتدائي تقول كماليات قلك دكارن. بشق يسا دكارفة. حر سري خندكارك يعني أو تشتجير بيويست هنا كرنجن وهنا قلم ودفتر وشنطية. بشق يسا دكارفة.
1: أنا هقرا بين سر أساسيات طالب ابتدائي شنطة. وجي قلم ودفتر ورسم وألوان يعني ودوازه دولار ويخلصك أما كماليات نكار تشتكي بحد دين يجبر انه فري
0: هقروا بينه كماليات مالباتك زاروكي ودلالي بقول لك تشتابكر او شقيسه تكلفه
1: صدقي مره رجا كاشمي بمدى مالباتك هات يعني طالبك ثاني كريم صفا
0: بلي
1: دلوان دنگ 8 دولار ايش بتاني كرن طبعا تش
0: دلوان دنگ مد بيزه
1: ادم تي
0: تا اني سر زمان کوش بو خنده كار كي تاني يعني كلو بلجر كريم ب 8 دولار
1: مالباتك يا هاجر كريم بو كم دلاليه ممكن تشكين هاكن 8 دولار جير بضاعته اتوب كرن
0: بيغمان زارو كي هر كسي دلال يال بردليوان اما الغوري هر مالباتك كل غوري كارين وقدرتا خويم بيتري خو جار اقبال خلكيل سر كي جام بشي هن تقود دفتر وقلم تسر هبره هن اي اردان تفضلين ولا ابي جران
1: انا بشكل عام منطقه ما بضاعتها ارزان الرناجي يجبر بوتنك عربي هي دبي كل شيء رخيص كل شيء غالي هو رخيص يعني دبي امي راجيني برات تشتكي باش بك تيرا مي صالي قشي بك يعني وتشتي ارزان راجيني هر تشتك وسعرها يتيدي يعني فترة قلت كي بوار خرا دبي تي افيتين وتكليفات بكين وهران دي سابقرن تين دي بنا برا يك دفعة انو تشتي باش بي قتير عمي صالي قشي بكن
0: هقران بينو بحث اسعاري چنطا بكن چنطي مزنا بج قيسين اي بجوكا بج قيسين تولو فرق جداهيدنا برا اسعار هانج موديل حطاني موديلكي
1: انا اسعاري چنطا فرقا اسعارا هي انا چنطا هي اي وطني جسيو بينش حزارا دس بيدكي حياة صد حزاري اي اجنبي اي اجنبي دس بيدك اي زاروكا جي كار دولار ونيفا بشايب عيشتا هي بدوازدا هني اي مزنا جي حف دولار حيش دولار ديجي حيا حد بازا دولار وماركني جي هني زيدة يولو يعني ديجي بيس دولار بيس دي دولار جي بيدوني
0: آبي وكيدن او ابي دنيا كماليات كو
1: جوان دکار راتین اکرین لانج باکس وانا حمیب چقیسینا انا بدون اوه هی 10 پیدکی جنیف دولاری نیف دولاری هی هفته 5 سنت طبعا اختی گفا ام زبون دو بیجن ام سرسو دو بیجن بس انو که انا بشکل عام تدیم سعری دولار دو بیجن هنک جیت بی برا که فاتورا می دولار بی نیف دولاری هی هفته 5 سنت هی دولار کهی دولار و نیف کهی و دو دولار یعنی حیا حد 8 دولار جی هی
0: مالبات
1: لانج بوكس هنه
0: كرمك
1: لانج بوكس هنه لانج بوكس او جنيف دولاري دس بيدك ايا حد ده دولار
0: نها دبستان بين وبن قال لك كاس ايجار هين او موديلا بري هي دماكو كتاب خجلاتين ديكن هين او هي كاس ديكرن حساب خد كرن شو بوغو دماكو كتاب عور بقرن فيجي ديكرن
1: الراست هنجي هي بيتري وي طلاب ابتدائي او تن اهل وان بين بيجبو خاطر انه اب سردانه بي يا انه وقتي غوا دنيا بي بزبستان بارام سروان بي چنتي وان اوي فين كتبي واخر انا بين هنجي هي
0: داویه ده چت خوازه بیجه نامات چیه؟ اگر تو گوتنه که بده مالبات خونده کاران
1: خوده اثر کردنی هر کسی رو خوازم بری هر چیتی لی هیوی که یه مج جم خود طبق اندیه و از خوازم هر کسی جی بطابونه یعنی قدرتا هر کسی ای رو ناگه نوان کمالیات پر زاروک خورو کره وقت اگو زاروک هر کسی برد لیوان شیرینن لی بس انو بشعور ای دورا خونجی بحسن تشتی کرین انو بس نطاق مالی دبه تشتی بخور بن مدرسه انو اساسیات خوب بن گل زاروک ای به هوان وان جلوان بنرن گه دل وان بوان نشو جبر زاروکن تنبونه نزانن مالباد که وضع اکیده انو گوای زاروک یرد بیتن زاروک فهمنا که یعنی از به هیویش همه مالباد کم
0: بلی گلک سپاس جبو تا جبو و هیویا کتا پشکش خلکه کر راستی جی اوام زاروک نزانن به تنبون و ظرف کودی و باف تیره در باست بین به گمان دما کو هبه دیو باف زاروک خود کیمی توش تکینا کن گلک سپاس جبوتا دریز دلوان محمد خودی مکتبه که جباجاری عمودیل گلما بود
1: اهلو سانه سرچابه

بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيف ليكي وبركبان وقريم أنا بيشونا سزيارة شيخة دي مغلوبة شيخة.

بجو بالا كشكيما في ساني فريزيات وي بجو بالا خورتي قدي ما شال وشافكيات وكشكي بجيلا بكودينو هكاتب يمن يم بخوزة يم بخوزة يا والله هكاتب يمن أخوزي ويصبا داني دينو

هكات بي وري بفوزة بفوزة يا هكات بي من أخوازي بشخرا بربينا يا وهكات بي من عربيني والله حتى الصالة كادي بيشاخي دار دكي

إيرو جدست حسنا حبيب سرقشت أو حيران ماز من عشق محبت بالنصيب سوداي سرقردان ماز عشقي قلك سوداكرن بمقلبي موداكرن نورا جرا وانداكرن موصاي عمران ماز قلزم وبحرين ذهبتي آقري عشقي وكفتي تسوجت شبهتي نفتي من ديو بيزان ماز من ديو بيزان ماز.

شر دتنا هيا خود ايدن بمينه شر تبي ديوارن خو شخوي دمينه لبرباي بوري دي برداي استرانا استرانا دين داركي دلورينه شر تاريا خود

مال خرابة ولا تحرب زي بيازي خالصي مخلصي بيت الأمين تكعيلي لا نادو نه إمزا لبرنافة تلاكتن الباد لامتسا تيا برشاريني مال خرابة ولا تكعيلي تيا فاسبة لقارجي شاوة مساكني أنا الظالب تقيزي وأنا الظالب تبوكي أنا الظالب تجنبية سردب ولا في تيب خيلي ويصار صالة حفتا وحيشتا يدلي مكتتا شماتي خوش مفاد الشاري لا لا مال خرابة حفت حب رايتان حفت حب خنجة من جبونا خاطرة شاوات وزاجة راتيكم بردي لي تي لي تي لي تي لي تي لي تي لي تي لي تي

بابا دوريش وزش خورا دقرم لرو كيف دنياي من پدا پلا خبر داشام حلب حمس حامول حماي كركوت كربلاي من خبر دام

مال خراب من ادغ سبيا سجاري سبيا قال غزال عدل من ادغ سبيا سجاري سبيا استكر عثمان اشما وني قبي من قال غزال الخيمه ابن بريد قال تيما كلامك قلب قال لي بسونا قسم ومالك قيجوب كتدات يمين عاشق جوه مال خراب يا بي قراش بي دور يمين خانك جخانا دلا وشريف توز ابن زبلو زباري او مالك عقيد بوكته دا حي دخواد برا مال شوان بقابان بنجاب عين اليقين ورأي تشكدر خالب ده غال غال غوتن دا قطن ايه لا مالا وشوان وقابان شما عقيد بوكته دا حي دشكل فون باب عبد الحميد آوائل خيمة بن بريه بچيته بپرده يه بمسين بغمغم بقحوية سمده شاب قدات مدائما شور مشور حزر حبدن بيجه من حسين فاري